التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إن

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جمعهم وخصوصا في تمام بلاسهم وفي صمبون دكوهم وفي تنايا كلهم وفي رجاسا كلهم وفي تبويرا كلهم وفي جكر كلهم وفي صبلا كلهم وفي كرس كلهم وفي مطوكا كلهم وفي غرقان كلهم وفي باجر كوان كلهم وفي غفان مالان كلهم وفي بلور جا كلهم وفي غنوك واتو كلهم وفي فقر وشا كلهم وفي بدس كلهم وفي سميرا كلهم وفي بردت كلهم وأصولهم وفروعهم نفعنا الله بهم وبعلومهم شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرتي Mbah Rifai sekalian undang lebih, Wahai Rizad sekalian, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Tamye sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'ali sekalian, Mbah Musrifah Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, Mbah Abdul Karim Hudo, Mbah Matraji Hudo, Mbah Kafrawi Hudo, Mbah Abdul Rahman, Mbah Mahdur, Mbah Dewi, Mbah Hasanah, Mbah Usulihim, Mbah Furuihim,

الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما حللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وأولاده وذريته ولبيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وإلى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم اللهم نوّر قبورهم اللهم واسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقانا له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ونوب أجدادنا ونوب جداتنا ونوب مشايخنا ونوب أساتذتنا ونوب تلاميذنا ونوب تلميذاتنا ونوب جميع أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ونوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار
Allahumma atik riqabana wa riqabahu minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahu minan nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta 'indana bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halana wa shifa'an min kulli da'in wa saqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fit dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.